0: محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويا أيها الناس اتقوا الله، اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يعدكم لعلكم تذكرون وذكروا الله عظيما يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أجل وأكبر. أقيم الصلاة.

الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تهلف الميعاد يا أرحم الراحمين.